يا راكب على عبيه حول وارتاح شوي وحول ويعينك الله شيخ جبيل ابويا شيخ جبيل ابويا يا بشيخ جبيل ابويا.

عمري لو مشيت فيها ليلة وبعديها حيطان كتيرة وبفوت فيها بصص لفوق وبوديها رامي في زبالة عندنا في جديد فيش أحضن في سلام بالإيد مش بالحظ ده بالتوفيق.